يادرو قلنب دهقانچلق زراعتلري مول وصل كركزمسي ألتون كز استيمال پسلي يزي ايگلك پن تخنيكسي عموملاشتروش يقري ölçemlik ايتس قرولشي نتيجلرني كيغايتش خالص ساني كسل كورش پيدايلار ملازمتي قطرلق يورشلك özgüç paaliyetler يورشلاشترلب اترغا چقرلب پتن ناحيادكي دهقان چاروچلار üçün نتيجلرني نمايان قلدغان işlep چقرش ستش بويچه ودللاشترلدغان مدانيت almaştırdığan ammevi supa hazırlap berildi. Her millet ammesi hoşal huram bir yerge cem bulup, mol hosil neticelerini ortak tebrikleb, yezi kentlerini güllendiriş doğrusu da ortak paranlaşıp, mol hosil şatkıdın ortak beherlendi.